0: فاهم قصدك.
1: تمام.
0: ما بين كده شوف لك وقت وهي نايف ون نايف سكس زيرو سكس زيرو سيفن نيويورك.

0: جديد شو هنا؟
1: ايوه مسكي يا طيب كمان
0: استنى اطلع معي يعني كي يسكوزها ولا ما بفوز for LCD.
1: Big four.
0: Make our way back up six. What's in 240 again?
1: Three with 261.
0: Roger, disregard.